0: Ripollet Ràdio.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى بحر دجبكي